دي مفاتك في على ذا موسيقى سد جيفا كانغت كان شتاب نوتا ورا يتشمبيت